هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه

إذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم. فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله
1: من الاستمعان أن يستدح لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوع مهمة الرئيس مرمطش في زيارة تاريخية لثلاث دول أوروبية لتعزيز العلاقات مع الهند. وصلت الرئيسة دروبادي مورمو إلى جمهورية مولدوفا يوم الاثنين في المحطة الأولى من زيارتها التي تشمل ثلاث دول أوروبية هي مولدوفا، مقدونيا الشمالية ورومانيا. تهدف هذه الزيارة التي تعد جزءا من جولتها في ثلاث دول

أوروبية لتعزيز العلاقات في قطاعات التجارة، التكنولوجيا، السياحة وغيرها. لدى وصولها إلى القصر الرئاسي في كيشيناو، استقبلت الرئيسة مورو باستعراض حرس الشرف، وقد استقبلتها بحفاوة بالغة رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو. تجري حاليا محادثات ثنائية بين الرئيسة دروبادي مورمو والرئيسة مايا ساندو. يعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا يليه محادثات على مستوى الوفود، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة، الاستثمار، الثقافة والروابط الشعبية. تعد زيارة الرئيس مورمو ذات أهمية بالغة، إذ تمثل أول زيارة لرئيس هندي إلى مولدوفا، مما يؤكد على الشراكة المتنامية بين البلدين. وقد بدأت الرئيسة دروبادي مورمو فعالياتها في جمهورية مولدوفا في أولى محطات جولتها التي تشمل 3 دول. بعد استقبالها باستعراض حرس الشرف في القصر الرئاسي في كيشيناو، عقدت الرئيسة مورمو محادثات ثنائية مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو. بدأ اللقاء بلقاء ثنائي تلاه مناقشات على مستوى الوفود بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. عقب المحادثات ستصدر الرئيسة دروبادي مورمو والرئيسة مايا ساندو بيانا صحفيا مشتركا لوسائل الإعلام. ستزور الرئيسة مورمو بعد ذلك نصب ستيفان العظيم، أحد أهم المعالم الوطنية في مولدوفا، المكرس للحاكم ستيفان العظيم في العصور الوسطى. ستقوم الرئيسة بوضع إكليل من الزهور على النصب. تعد هذه الزيارة تاريخية، إذ أنها تمثل أول زيارة تقوم بها رئيسة هندية إلى مولدوفا، مما يعكس الشراكة المتنامية بين البلدين. إن مولدوفا دولة صغيرة غير ساحلية تقع في شرق أوروبا، تتمتع بموقع استراتيجي بين رومانيا غربا وأوكرانيا شمالا وشرقا وجنوبا. ويقيم في مولدوفا حوالي 2000 مواطن هندي، من بينهم نحو 1800 طالب طب، مما يجعل الهند واحدة من أكبر الجاليات الطلابية الأجنبية في هذه الدولة الواقعة في شرق أوروبا. بعد اختتام زيارتها التي استغرقت يوما واحدا إلى مولدوفا، ستزور رئيس مورمو مقدونيا الشمالية في الفترة من 21 إلى 22 يوليو. ستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس هندي إلى هذه الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوروبا. في المرحلة الأخيرة من جولتها التي تشمل 3 دول، ستزور رومانيا في الفترة من 23 إلى 25 يوليو بدعوة من نظيرها الروماني نيكو شوردان. ستكون هذه أول زيارة لرئيس هندي إلى هذا البلد الواقع في جنوب شرق أوروبا منذ أكثر من 3 عقود. تعكس الزيارة الرسمية التي قامت بها الرئيسة إلى هذه الدول الثلاث الأهمية التي توليها الهند لتعزيز علاقاتها الثنائية مع هذه الدول، إلى جانب انخراط نيودلهي مع منطقة أوروبا الشرقية الأوسع. وزيرة الدولة لشؤون المستهلكين والغذاء والتوزيع العام نيمو بين جايانتي باي بامبانيا، عضو مجلس الشيوخ دينيش شارما وعضو مجلس النواب في جاي باغيل، هم جزء من الوفد الرسمي المرافق الرئيسة.

أي حلم سمعنا الكلام استمعتنا للتعليق. هو الآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18 دقيقة، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى.

الشمع 55 دقيقة وهي في تمام الساعة 12 تنتهي برامج القسم العربي ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي والسادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

استمعت معي السادة إلى فاصل من الموسيقى الهندية وتفاصيل برامجنا العربية لحلقة الصباح. والآن إليكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزير إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء المودي يلقي كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية للتحالف الوطني الديمقراطي في مبنى البرلمان صباح اليوم. الرئيسة دروبادي مورمو تجري محادثات مع نظيرتها من مقدونيا الشمالية في سكوبي اليوم. مقتل 4 هنود وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم على سفينة تجارية بالقرب من ميناء أوديسا في أوكرانيا. الهند تدين الهجوم على السفينة. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران. الرئيس دونالد ترامب يحذر من رد انتقاميين حيل. والنبأ الأخير من الرياضة، بي في سندو تقود المشاركة الهندية في بطولة الصين المفتوحة لرعشة الطائرة التي تنطلق اليوم. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. اجتماع رئيس الوزراء مع التحالف الوطني الديمقراطي. إنه من المقرر أن يعقد صباح اليوم في مبنى البرلمان الاجتماع الاستراتيجي الأسبوعي للكتلة البرلمانية التابعة للتحالف الوطني الديمقراطي المعروف باسم ماغال ميلان، حيث سيلقي رئيس الوزراء نرندرا مودي كلمة أمام المستمعين. تعقد هذه الاجتماعات عادة أيام الثلاثاء خلال فترات انعقاد البرلمان بحذف ظهر وحدة التحالف وتماسكه التام. زيارة الرئيس إلى مقدونيا الشمالية.

توجد الرئيسة دروبادي مورمو اليوم محادثات في سكوبي مع ناظرتها في مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجا نوفيسكا دافكوفا. إنه من المقرر أن تلتقي الرئيسة مورمو برئيس الوزراء خريستيان ميكوسكي ورئيس البرلمان أفريم غاشي وأن تلقي كلمة أمام البرلمان بالإضافة إلى مخاطبة منتدى الأعمال الهندي المقدوني الشمالي. كانت الرئيسة مورمو قد وصلت إلى مقدوني الشمالي الليلة الماضية في زيارة رسمية تستغرق يومين في إطار الجولة تشمل 3 دول هي مولدوفا، مقدونيا الشمالية ورومانيا. تعد مورمو أول رئيس هندي يزور مقدونيا الشمالية، وتعكس هذه الزيارة الأهمية التي توليها الهند لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث ولانخراطها مع منطقة أوروبا الشرقية بشكل أوسع. وقد أبدى الجانبان اهتماما كبيرا بتعميق العلاقات الاقتصادية في قطاعات ذات أولوية مثل الزراعة، الصناعات الدوائية، العلوم والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات. من ذلك نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. وتعد مقدونيا الشمالية دولة حبيسة أي غير ساحلية تقع في جنوب شرق أوروبا، وتعتبر الجالية الهندية فيما فيها صغيرة جدا، حيث يعمل معظم أفرادها في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو في التدريس الجامعي أو في مناصب تنفيذية في الشركات متعددة الجنسيات. وزارة الشؤون الخارجية السفينة غولدليو أدانت الهند الهجوم على السفينة غولدليو أثناء مغادرتها ميناء أوديسا في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن وفاة 4 مواطنين هنود بينما يرقد آخر في المستشفى بحالة حرجة. وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تقل 17 بحارا بينهم 5 مواطنين هنود وقت وقوع الحادث. وشددت الوزارة على أن استهداف السفن التجارية وتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وعرقلة حرية الملاحة والتجارة بأي شكل من الأشكال أمر مشين ويجب تجنبه. وأكدت الوزارة أن البعثة الهندية في أوكرانيا تتابع الوضع عن كثب وتبذل قصارى جهدها لتقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين. قدمت حكومة الهند أحرى التعازي لأسر المواطنين الهنود المتوفين متمنية لهم الشفاء العاجل والكامل. التوتر الأمريكي الإيراني. بدأت القوات الأمريكية اليوم جودة جديدة من الضربات ضد إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الملاحة التجارية في مزيق هرمز. كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد صرح في وقت سابق بأن قواته البحرية وجهت الضربات قوية للوصول والمنشآت الأمريكية في البحرين والكويت عبر 3 جولات من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة ردا على هجمات أمريكية استهدفت محافظات إيرانية. في بيان نشر عبر منصتها الإعلامية الرسمية أعلن الحرس

الثورة الإيراني أنه دمر خلال الجولة الأولى من الضربات حظائر مخصصة للصيانة وإصلاح الطائرات المسيرة كانت تستخدمها وحدات أمريكية بقاعدة الصخير الجوية في البحرين. وأفاد البيان بأنه تم في الجولة الثانية استهداف المرافق الأمريكية التي تضم سفن قوة المهام 59 بميناء سلمان في البحرين، مما أدى إلى إلحاق أغرار جسيمة بتلك السفن. كما أضاف أن الجولة الثالثة من الغرمات أسفرت عن أغرام النيران وتدمير منشآت مخصصة لتمركز دعم وتجهيز قوات كوماندوز البحرية الخاصة الأمريكية بمعسكر عرفجان في الكويت. في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات الإيرانية المتكررة، مشيرة إلى أنها استهدفت بنية تحتية مدنية حيوية وشكلت تهديدا مباشرا لحياة المدنيين. بطولة الصين المفتوحة لريشة الطائرة، تستعد نجمة ريشة الطائرة الهندية بي في سندو لقيادة الفريق الهندي في بطولة الصين المفتوحة التي تنطلق اليوم. ستواجه سندو مواطنتها أناتي هدى في الجولة الافتتاحية دور 32 لمنافسات فردي السيدات، كما ستشارك ديفيكا سيهاج في منافسات فردي السيدات أيضا. علاوة على ذلك، يشارك كل من لاكشا سين، أيوش شيتي و اتش اس برانوي في منافسات فردي الرجال، بينما يمثل الثنائي ام ار ارجون و هاري هارا امسا كارونان الهند في منافسات زوجي الرجال. التقى وزير الخارجية الهندي اي جاي شانكار نظيره البنمي خافير ادواردو مارتينيز أشا فاسكيز في نيودلهي. خلال اللقاء، أكد الدكتور جاي شانكار على أهمية تعزيز علاقات الهند مع بنما باعتبارها بوابة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أجرى الزعيمان مباحثات موسعة شملت تعزيز التجارة، الأعمال، التنمية، الشؤون البحرية، الصحة، الزراعة، التعليم والتعاون الرقمي. كما ناقش المشاركة في المحافل متعددة الأطراف. في وقت سابق أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن زيارة وزير الخارجية البنمي خافير إدواردو مارتينيز أتشا فاسكيز ستعزز العلاقات الثنائية في جميع القطاعات. في أفغانستان لقي ما لا يقل عن 20 شخص حتفهم وأصيب نحو 80 آخرين، بينما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين إثر فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة غربت مقاطعة نورستان في شرق البلاد يوم أمس. وآخرا نقدم لكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يلقي كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية للتحالف الوطني الديمقراطي في مبنى البرلمان صباح اليوم. الرئيسة دروادي مورمو تجري محادثات مع نظيرتها من مقدونيا الشمالية في سكوبي اليوم. مقتل 4 هنود وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم على سفينة تجارية بالقرب من ميناء أوديسا في أوكرانيا. الهند تدين الهجوم على السفينة. الولايات المتحدة تشن غربات جديدة على إيران. الرئيس دونالد ترامب يحذر من رد انتقامي حيل. بيفي سندو تقود المشاركة الهندية في بطولة الصين المفتوحة لريشة الطائرة التي تنطلق اليوم. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية. والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعت مع أيها المسوع من الكلام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم مقطعة من الأغاني العربية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى أغنية عربية، وحان الوقت لنقدم لكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من أكاش فاني بإذاعة المهلين الخارجية في نيو دلهي. فإليكم برنامج سبوتلايت.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى برنامج سبوت لايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لأن أقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

ورئيس الوزراء نريندرا مودي يلقي كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية للتحالف الوطني الديمقراطي في مبنى البرلمان الصباح اليوم. الرئيسة دروبادي مورمو تجري محادثات مع وزيرتها من مقدونيا الشمالية في سكوبي اليوم. مقتل 4 هنود وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم على سفينة تجارية بالقرب من ميناء أوديسا في أوكرانيا. الهند تدين الهجوم على السفينة. الولايات المتحدة تشن عقوبات جديدة على إيران. الرئيس دونالد ترامب يحذر من رد انتقامي هائل. والنبأ الأخير من الرياضة، بي في سندهو تقود المشاركة الهندية في بطولة الصين المفتوحة لرشة الطائرة التي تنطلق اليوم. هنا دهلي، أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي والسلام.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة أمم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجهة ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتس. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبع هنا سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا شيخ أبو عينان شيشة ما تيسر له من سورة النحل، فاستمعوا إليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بالتوقيت الهند، ثم نقدم لكم اليوم الغزل والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم.

كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذا البرنامج وهو سبوتلايت باللغة الإنجليزية بالحديث اليومي وسلسلة من الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذا البرامج المسائية في تمام الساعة الواحدة صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نجه السادة إلى خدمتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار المهمة من هذه النشرة. الهند تستدعي السفير الروسي على خلفية مقتل 4 مواطنين هنود إثر هجوم على سفينة تجارية. الهند ومقدونيا الشمالية تتفقان على توثيق نطاق التجارة وتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، حيث أجرت فخامة الرئيسة دروبتي مورمو محادثات مع نظيرتها المقدونية الشمالية في سكوبي. الحكومة تعلن استعدادها لمناقشة قضية تسريب أوراق امتحان نيت ومسائل أخرى ذات صلة في البرلمان. توقعات هيئة الأرصاد الجوية الهندية تشير إلى هطول أمطار غزيرة جدة في عدة ولايات. إيران والولايات المتحدة تبادلان ضربات لليوم العاشر على التوالي في ظل استمرار تصاعد التوترات بشأن مضيق هرمز. وفي أفغانستان فيضانات مدمرة في ولاية نورستان تودي بحياة 20 شخصا. والآن إليكم الأخبار بقدم الإسهاب والتفصيل. استدعت الهند اليوم القائم بالأعمال الروسي فلاديمير لادوندوف على خلفية الهجوم الذي

هدف السفينة التجارية أنفي غولدن ليو في 19 من شهر جاري وأسفر عن مقتل 4 مواطنين هنود، وفي معرض تعبيرها عن قلقها البالغ وإدانتها القاطعة للهجوم صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأن مثل هذه الهجمات تقفز سلامة وأمن واستقرار حركة التجارة البحرية الدولية. كما ذكرت الوزارة أنها طلبت من السيد لادانوف نقل قلق الهند الشديد إلى السلطات في بلاده والتأكيد على أن استهداف السفن التجارية وما ينجم عنه من خسائر في أرواح مدنيين أبرياء هو أمر غير مقبول ويجب تجنبه. صرحت فخامة الرئيسة دروبدي مورمو اليوم بأن الهند ومقدونيا الشمالية قد أكدتا مجددا على علاقاتهما الودية والعميقة القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة والاحترام المتبادل. كما أعلنت أن الهند ستضاعف عدد مقاعد التدريب المخصصة لمقدونيا الشمالية ضمن برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي، بما في ذلك دورات في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في سوكوبي عقب محادثات أجرتها مع فخامة الرئيسة غوردانا سيلجان سوفسكا دافكوفا قالت السيدة الرئيسة دروبدي مورمو إن الجانبين استعرضا كافة جوانب التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية. وأشارت الرئيسة إلى اتفاق البلدين على تعزيز التجارة والاستثمار مع توثيق نطاق التعاون في قطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها والزراعة وتصنيع الأغذية والمستحضرات الصيدلانية والمنسوجات والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والضيافة وصناعة الأفلام. وأكدت أن منتدى الأعمال الهندي المقدوني الشمالي سيوفر منصة قيمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية. كما رحبت السيدة رئيسة دروبدي مورمو برغبة مقدونيا الشمالية في الانضمام إلى مبادرة العالمية التي تقودها الهند، بما في ذلك التحالف الدولي للطاقة الشمسية وتحالف البنية التحتية للمقاومة للكوارث والتحالف العالمي للوقود الحيوي. وفي معرض حديث عن الروابط الثقافية ذكرت فخامة الرئيسة أن البلدين سيجددان مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية مع التركيز بشكل خاص على أنظمة الطب التقليدي. وعبرت أيضا عن سعادتها بإزاحة الستار بشكل مشترك عن تمثال نصفي للمهاتما غاندي في متحف سوكوبي واصفة إياه بأنه رمز للقيم المشتركة التي تجمع بين شعب الهند ومقدونيا الشمالية. وأعربت الرئيسة مورمو عن ثقتها بأن زيارتها الهامة ستعزز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين وترتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة. أعلنت الحكومة اليوم عن استعدادها لإجراء مناقشات في البرلمان حول امتحان نيت والقضايا المتعلقة به. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي مساء اليوم اتهم الوزير الاتحادي جيتندرا سينغ زعيم المعارضة في مجلس لوكسبها راهول غاندي بالتراجع عن مطلبه السابق بإجراء مناقشة حول قضايا نيت برغم تأكيدات الحكومة. وكان رئيس حزب المؤتمر مالكارجون خارجي وزعيم الحزب راهول غاندي وبريغانغا غادي فادرا إلى جانب أعضاء آخرين في الحزب قد نظموا في وقت سابق اليوم احتجاجا للمطالبة بمناقشة قضية نيت. وقد التقى الوزير الاتحادي جيتندرا سينغ ووزير الداخلية الاتحادي غوفيند موهان بقادة حزب المؤتمر في موقع الاحتجاج في لوكاليان مار، حيث أبلغهم غاندي بأنه سينهي الاحتجاج فورا إذا وافقت الحكومة على إجراء مناقشات برلمانية حول نيت والقضايا المرتبطة به. وعقب اللقاء أفاد الدكتور جيتندرا سينغ بأن الحكومة وافقت على مطلب إجراء مناقشة حول هذا الأمر. ومع ذلك أوضح الوزير أنه عند إبلاغ زعيم الحزب المؤتمر بموقف الحكومة تراجع غاندي عن موقفه السابق وطرح مطالب إضافية. ووصف جيتندرا سينغ تراجع زعيم بارز مثل راهول غاندي عن كلمته بهذه السرعة بأنه أمر مؤسف، مشيرا إلى أن هذا التصرف لا يليق به. كما أكد الوزير أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي شدد اليوم بوضوح على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن قضية تسريب أوراق امتحان نيت، وأن الإجراءات جارية بالفعل بحق المتورطين في هذه القضية. هذا وقد احتجزت شرطة دلهي مساء اليوم كل من زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي وبريانغا غاندي وزعيم حزب سماجوادي أخليش يادب وأعضاء آخرين من أحزاب المعارضة، وذلك خلال احتجاج بالقرب من لوك كليان مارغ بشأن قضية تسريب أوراق امتحان نيت.
تصاعدت حدة التوتر

التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل أكبر مع تبادل الطرفين الضربات لليوم العاشر على التوالي وتفاقم الأزمة المحيطة بمضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية. فقد هاجمت إيران ناقلة كانت تعبر المضيق مما أجبر طاقيهما على إخلائها، في حين شنت الولايات المتحدة جولة أخرى من الغارات الجوية على أهداف داخل إيران. وفي خضم هذه الصراع المتصاعد أجرى مسؤول إيراني محادثات مع وسطاء في باكستان تزامنا مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء اتفاق مؤقت متعثر بين طهران وواشنطن. وكانت ضربات أمريكية قد استهدفت في وقت سابق منطقة خرموج في جنوب غرب إيران، بينما أبلغت كل من الأردن والكويت والبحرين عن هجمات إيرانية جديدة مما يشير إلى اتساع نطاق التأثير الإقليمي للصراع. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD هطول أمطار غزيرة للغاية اليوم على أجزاء من ولايات هيماشل براديش وجامو وكشمير ولداخ ومناطق الغد والباكستان وبالتستان ومظفرابات. كما يتوقع هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة خلال اليوم في كل من دلهي وهاريانا وشانديغر وأجزاء من شمال شرق الهند وبيهار وشرق مادية براديش ومنطقة كونكان وغوبا وسط مهاراشترا وبنجاب وأوترا براديش وأوتراخند. ومن المرجح أيضا هطول أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من ولايات غجرات وجارخند وأوديشا وراجستان ومنطقة سوب هيمالايا في البنغال الغربية وسكيم وغرب مادية براديش. وتوقعت الهيئة كذلك حدوث عواصف رعدية وبرق اليوم في كل من أندرا براديش وجامو وكشمير ولداخ وتاميل نادو وبودشري وكاريكال وجزر أندمان ونيكوبار وأوديشا وراجستان. في أفغانستان قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب نحو 80 آخرين، بينما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وذلك إثر فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة ضربت ولاية نورستان في شرق البلاد يوم أمس. وذكر يوسف حماد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الفيضانات أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في الولاية، وأشار إلى أن مسؤوليين من إدارة الكوارث في الولاية قد وصلوا إلى المناطق المتضررة وباشروا عمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك الجهود الرامية لانتشال جثث الضحايا وإنقاذ المصابين والبحث عن المفقودين. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الأرقام الأولية المتعلقة بالخسائر البشرية والمادية بعد استكمال التحقيقات وعمليات تقييم الأضرار. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، ولا نجوس هذا سنقدم إلى خدماتكم الغزل.

التعليق وموضوع مهمة الرئيس مرمطش في زيارة تاريخية لثلاث دول أوروبية لتعزيز العلاقات مع الهند. وصلت الرئيسة دروبادي مورمو إلى جمهورية مولدوفا يوم الاثنين في المحطة الأولى من زيارتها التي تشمل ثلاث دول أوروبية هي مولدوفا، مقدونيا الشمالية ورومانيا. تهدف هذه الزيارة التي تعد جزءا من جولتها في ثلاث دول أوروبية إلى تعزيز العلاقات في قطاعات التجارة، التكنولوجيا، السياحة وغيرها. لدى وصولها إلى القصر الرئاسي في كيشيناو استقبلت الرئيسة مورمو باستعراض حرس الشرف، وقد استقبلتها بحفاوة بالغة رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو. تجري حاليا محادثات ثنائية بين الرئيسة دروبادي مورمو والرئيسة مايا ساندو. يعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا يليه محادثات على مستوى الوفود، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة، الاستثمار، الثقافة والروابط الشعبية. تعد زيارة الرئيس مورمو ذات أهمية بالغة، إذ تمثل أول زيارة لرئيس هندي إلى مولدوفا، مما يؤكد على الشراكة المتنامية بين البلدين. وقد بدأت الرئيسة دروبادي مورمو فعالياتها في جمهورية مولدوفا في أولى محطات جولتها التي تشمل ثلاث دول. بعد استقبالها باستعراض حرس الشرف في القصر الرئاسي في كيشيناو، عقدت الرئيسة مورمو محادثات ثنائية مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو. بدأ اللقاء بلقاء ثنائي تلاه مناقشات على مستوى الوفود بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. عقب المحادثات ستصدر الرئيسة دروبادي مورمو والرئيسة مايا ساندو بيانا صحفيا مشتركا لوسائل الإعلام. ستزور الرئيسة مورمو بعد ذلك نصب ستيفان العظيم، أحد أهم المعالم الوطنية في مولدوفا، المكرس للحاكم ستيفان العظيم في العصور الوسطى. ستقوم الرئيسة بوضع إكليل من

الظهور على النصب. تعد هذه الزيارة تاريخية إذ أنها تمثل أول زيارة تقوم بها رئيسة هندية إلى مولدوفا، مما يعكس الشراكة المتنامية بين البلدين. إن مولدوفا دولة صغيرة غير ساحلية تقع في شرق أوروبا، تتمتع بموقع استراتيجي بين رومانيا غربا وأوكرانيا شمالا وشرقا وجنوبا. ويقيم في مولدوفا حوالي 2000 مواطن هندي، من بينهم نحو 1800 طالب طب، مما يجعل الهند واحدة من أكبر الجاليات الطلابية الأجنبية في هذه الدولة الواقعة في شرق أوروبا. بعد اختتام زيارتها التي استغرقت يوما واحدا إلى مولدوفا، ستزور رئيس مورمو مقدونيا الشمالية في الفترة من 21 إلى 22 يوليو. ستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس هندي إلى هذه الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوروبا. في المرحلة الأخيرة من جولتها التي تشمل 3 دول، ستزور رومانيا في الفترة من 23 إلى 25 يوليو بدعوة من نظيرها الروماني نيكو شوردان. ستكون هذه أول زيارة لرئيس هندي إلى هذا البلد الواقع في جنوب شرق أوروبا منذ أكثر من 3 عقود. تعكس الزيارة الرسمية التي قامت بها الرئيسة إلى هذه الدول الثلاث الأهمية التي توليها الهند لتعزيز علاقاتها الثنائية مع هذه الدول، إلى جانب انخراط نيودلهي مع منطقة أوروبا الشرقية الأوسع. وزيرة الدولة لشؤون المستهلكين والغذاء والتوزيع العام نيموبين جايانتي باي بامبانيا، عضو مجلس الشيوخ دين الشارما وعضو مجلس النواب في جاي باغيل، هم جزء من الوفد الرسمي المرافق الرئيسة.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

إمكانية النمو في تربية الأحياء المائية إن اتخذت الهند معرفة أكثر في اصطياد السمك وتبنت إصلاحات تنظيمية وسياسات مستدامة في هذه الصناعة. تأتي الهند من دول هامة تزود الأسماك في العالم. في عام 2014 و15 صدرت

30 بليون دولار أمريكي. إن حصاد الأسماك في البحر وفي المياه العذبة وفي المزارع لتربية الأسماك صناعة تنمو بسرعة في الهند. إن السمك كغذاء يقدم للهند أحد الطرق الأسهل والأسرع لمخاطبة سوء التغذية والأمن الغذائي. بالرغم من نمو سريع في حصاد السمك، إن معدل الإنتاج السنوي لصيد الأسماك في الهند مجرد طنين لكل فرد، بالمقارنة إلى 172 طنا في النرويج و72 طنا في شيلي و6 أطنان في الصين. بيد أنه هناك الإمكانيات لرفع مستوى المعيشة في صفوف سائد الأسماك الهنود إذا حصلت الإنتاجية العالية واستدام النمو وزادت صادرات البلاد في الأسماك. حتى عام 2010 كان من الصعب توزيع الأسماك في البلاد بسبب البنية التحتانية الضعيفة لشوارع القرى والافتقار إلى التخزين البارد وغياب الأسواق المنتظمة للبيع بالتجزية في معظم أجزاء الهند. للهند تاريخ طويل في اصطياد الأسماك وتربيتها، كما للهند ممارسة قديمة لتربية الأسماك في برك وحواض صغيرة. حصل لثقافة الأسماك اهتمام بالغ في بنغال الغربية وتامل نادو وبنجاب وأوتر برديش وخوجرات وكرناتكا وآندرا برديش بإنشاء الأقسام لمصائد الأسماك. في عام 2006 أنشأت حكومة الهند منظمة مكرسة لمصائد الأسماك تحت وزارة الزراعة. فنمت صناعة السمك الهندية وبلغ الإنتاج من المياه البحرية والمياه العذبة إلى نحو 8 مليارات طن متري. وزادت الجهود لتربية الأسماك داخل الأرض وتحديث مصائد الأسماك الواقعة على السواحل وتشجيع الصيادين على الاصطياد في المياه العميقة بأسلوب مشاريع مشتركة. أسفرت هذه الجهود عن زيادة تربو على 4 أضعاف في حصاد السمك في السواحل من 520 طن كان في 1950 إلى 3.35 مليون طن في 2013. ونما إنتاج الأسماك في الهند بنسبته أعلى من نسب نمو الحبوب الغذائية والحليب والبيض والمواد الغذائية الأخرى. تبني الحكومة الهندية منطقة اقتصادية صارمة تمتد 370 كيلومترا في المحيط الهندي وتحيط بأكثر من مليون كيلومتر مربع. ويقدر الحصاد السنوي المحتمل من هذه المنطقة نحو 4.5 مليارات طن. بالإضافة إلى هذه المنطقة البحرية الاقتصادية يتوافر للهند نحو 14,000 كيلومتر من المياه القليلة الملح الصالحة لتربية الأسماك ونحو 16,000 كيلومتر من بحيرات وبرك. أنشأت حكومة الهند منظمة وطنية لتطوير مصائد الأسماك في 2006، مقرها في حيدرباد، وهي تقدم حوافز عديدة لتربية الأسماك في البرك والأحواض وتربية الأسماك في السواحل وإنبات الأعشاب البحرية ولبناء البنية التحتانية لمباني صيد الأسماك والأرصفة لرسم مراكب الصيد والمراكز لإعداد الأسماك للبيع وتجفيفها في الشمس وللتسويق المحلي ومعالجة الأسماك ولإصطيادها في المياه العميقة. أنشئت معاهدة أخرى تعمل تحت المجلس الوطني للبحث الزراعي. تقع هذه المعاهد الرئيسية في كوشي، كيرالا وباركفور في بنغال الغربية وجزيرة بلينغدن قريبة من كوشي،
إن الم

0: المعهد المركزي للتعليم في شؤون مصائد الأسماك في مومباي له دور بارز في البحث والتدريب في أمور مصائد الأسماك، ولها معاهد ملحقة في باركبور بنغال الغربية وآغرا بولاية أتر برديش وحيدرباد بتلنغانا. ولهيئة مصائد الأسماك المركزية في كولكتا دور فعال في تطوير تحسنات في طرق اصطياد السمك وإنتاج الثلج ومعالجة الأسماك والتخزين البارد والتسويق وفي بناء وإصلاح قوارب الصيد. وكذلك إن السلطة لتطوير صادرات المنتوجات البحرية التي مقرها في كوشي كيرالا قامت بدراسات لاكتشاف الأسواق للمنتوجات البحرية خارج البلاد، ولها دور فعال في تطوير ونفاذ المعايير الصحية للمنتوجات المائية الهندية من نوعية التصدير، واكتسبت شهرة في النظافة والجودة. ساهم البرنامجان الأول لتنمية وتثقيف مزارعي السمك، والثاني لتطوير بذور السمك في نمو صناعة الأسماك في الهند. تقدم الحكومة دعما لصائد الأسماك الفقراء كي يتمكنوا من تزويد مراكبهم التقليدية بالمحركات ليزيد نطاق العمل ويزيد أرزاقهم من البحر. ومن المباني الرئيسية لصيد الأسماك في الهند هي مانغلورو في كرناتكا، وكوشي في كيرالا، وشنعي في تامل نادو، وبشاخة بطن في آندر برديش، ورايشوك في بنغال الغربية، إلى جانب مباني صغيرة أخرى منتشرة على السواحل الهندية.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

سيداتي وسادتي استمعنا إلى بعض الأغاني الهندية والآن قد حان الوقت أن نقدم لخدماتكم بعض الأغاني العربية.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. استدعت الهند اليوم القائم بالأعمال الروسي فلاديمير لادانوف على خلفية الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية إم في غولدن ليو في 19 من الشهر الجاري وأسفر عن مقتل 4 مواطنين هنود. وفي معرض تعبيرها عن قلقها البالغ وإدانتها القاطعة للهجوم، صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأن مثل هذه الهجمات تقفز سلامة وأمن واستقرار حركة التجارة البحرية الدولية. صرحت فخامة الرئيسة دروبتي مورمو اليوم بأن الهند ومقدونيا الشمالية قد أكدتا مجددا على علاقاتهما الودية والعميقة القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة والاحترام المتبادل، كما أعلنت أن الهند ستضاعف عدد مقاعد التدريب المخصصة لمقدونيا الشمالية ضمن برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي، بما في ذلك دورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت حكومة اليوم عن استعدادها لإجراء مناقشات في البرلمان حول امتحان نيت والقضايا المتعلقة به. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي مساء اليوم، اتهم الوزير الاتحادي جيتندر سينغ زعيم المعارضة في مجلس لوكسبها راهول غاندي بالتراجع عن مطلبه السابق بإجراء مناقشة حول قضايا نيت رغم تأكيدات الحكومة. تصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل أكبر مع تبادل الطرفين الضربات لليوم العاشر على التوالي وتفاقم الأزمة المحيطة بمضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية. فقد هاجمت إيران ناقلة كانت تعبر المضيق مما أجبر طاقمها على إخلائها، في حين شنت الولايات المتحدة جولة أخرى من الغارات الجوية على أهداف داخل إيران. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD هطول أمطار غزيرة للغاية اليوم على أجزاء من ولايات هيماشل براديش وجامو وكشمير ولداخ ومناطق الخدوة بالستستان ومظفرابات. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.